جميل في محطة والقطورة عمال تصفر الراس خفاف لقيت شنطة مش بيضحك ومش مكشر فجأة لقيتني في وسط محطة والقطورة عمال تصفر